0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
1: Anneciğim, canım anneciğim benim. Yavrum. Yavrum benim. Anneciğim.
2: Annem.